0: صباحو مرن
1: صباحو مرن مخنگا فره
0: يا بات
1: بوجا ما بودي بودي لو دي بودو والله باجي والله يو فدي كنت تريشا دي جيتن خطا فان صار فاسيل وبعدين جا شو ما بودي بودي دي بودو جواكا وبعدين هو خطا تبرو اما خطا ولا بمشرو وصا سليم وبعدين يا مهاجا ما بودي بودي وبعدين انا وين تا
0: Kabaho Murena Siabat.
1: Amen,
0: Amen, one is.